وغنى نبقى عندي تكان لما كنا ما كنايا انا خصوصا نوراي كنا اي نبقى من سمين تو هو عندي عند بغا نتاي يو يعني بوري فروم 89.9 سنه ديما تو عند بغا تبران كما بوري ما يترتر انت تلما يا انت يو سنه بنوا كنا كن نورا دكاركو انا مو راكن كان نم كتاير كي من بنان كيربس من بوري فروم 89.9 تاو روين ما هو كي ما نغرو من ترون كاركر غرو غرو غرو نبقى ما يو تبي تبي كما تاو ناب

0: هيا تبقى غبي غريان هو طويل كمان هيا
1: هيا
0: هيا بغن دواتم نجي ابوكي نجي هيا هيا سان هيا هيا هيا كبرى هو كان كان دعنا يري كم لقى نتاعه تنو؟ تمون تبيكو بيكو هريان هو تويكا تكو هو تبكان ترا هو تناكي تبوكي ناكي كان هذا إيشان كان هذا كوتة كيتاي كان هذا بكرة هذا تكاد تنو تكاد تنو عن؟
1: Kita ini dari kerajaan. Pernah kau melihat di bawah siapa kaisar? Kau tidak tahu ya, ada orang orang ini.

0: كيلو من البيض بغيت نقرا بعدا قلنا عند نوت اي
1: ام سيرفيس
2: بي بي اي اتي متون بني كورونا سيرفيس يون تيرا بيرا
0: اي كيا كينا لا يا كيتي متون كا غروي بي بي اي تيرين ورين طيا ين ستوديو اري قلنا عند يا قلنا لنا نوت قروكي لنا نوت بان لنا نوت بتقواي اه تقدك يقولنا عند بني كورونا تيرا بيرا يعني لنا ستوديو بي بي اي امورين واجل روان با ايرن بروفيشنال بي بي اي يقولنا عند كورو قلنا نكون ريكو بون تانغريا يركن بيان اقولنا عند بني كورونا تيرا بيرا يبقن تيا ندا وينس يومي يبوتا كنا ما بوري كاين نوم تاع سنه كنت توسيقه او بنت بوتا نوم تاع يقولنا عند بني ليت يا وينس نكون تبوتا نوم تاع ما سكسين اي يقولنا عند بني كورونا يوم تريك زيرو تريك اكيا نير رون
2: اي ما بوتي هنا بي بي بي كورونا سيفيس يون كورونا كنا نا لايف ستريمينغ
0: تدايو او سيرفو ما رابغ ويكا بو يا بي كان يا بي بي اي بوكونا سيف اي يا بي بي اي تدايو يا نتا انا سيفيس هادي متوال كروجا لا نندي سوسو ميديا لا نندي لايف ستريمينغ انا بنكون على لايف انا وانت تيلين تتوانا ما تونا المهم انت بوتك يا وريك نيكاراغوا تبوتك ابو بركان ورينا فا اتي مدور بي بي نقول عن كرويدي البروموشن با اوينس يوم دي سوسو ميديا لنون لتغو اي كابو
2: ريتاك نحن نرميري ماركتينج at bba.org.ki يبوكين بانينين روح روحنا كننا نا فيسبوك بيج at Broadcasting and Publication Authority او BPA ميوري FM 89.9 ايبون كوارا او بزين PPA يبوكين كاريكين بوخم نانا سيفيسيس BPA
0: Yep! Yes, in the cigarettes! Yes, in the cigarettes! In the cigarettes! Yeah, man!